ومثل كلمة خبيثة ومثل كلمة خبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة ومثل كلمة خبيثة كشجرة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة

كشجرة خبيثة اجتثت كشجرة خبيثة اجتثت كشجرة خبيثة اجتثت كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض من فوق الأرض من فوق الأرض من فوق الأرض